شفتك ذايل وحسبك رومية ثرز لوف مقرضة يا اخواني ثرز لوف مقرضة يا اخواني يابا